0: Radio Delta.
1: حاول كل يوم نشوفنا الكون مشتاتو يشوفتو والكل الكل في العالم عنده اشتغلوا يعملوا ونحن اليوم نشتنب وش نشرب مش نشرب.